0: كسلونا كده يا دوري.
1: أبويا هات
0: واجي قوم الجهو مهما تبقني انت يا دوري. أبينا قوم كنتبنا لنكو سدام قوسونا pero karon niya mamahimo na gitikang asawa.
1: Oh boy, yeah.